واقنه اخ يا ماجد نكتنا لكم اخ يا مشيت نشكو كخونا توتوكلين استيك نخشين كاينشتنا نخشيخ نخشين نقلو تشاكو تسين يا نخشون شباخ كنا اتن تيلا خطي شيلا خلو اكتي شيل شويت اترابيس اي خلو تشيخو ديوس ميو ما اتن خلو تايه اخلو ايا فيكتورينا اسكوبار اتن خلو تشيخ اي ديوس انشي وات ديوس

كل كاينة خاتش تامبلا أكشش تشتيل أكشش تشوقيل تشيخو ويا مبون تنتي أخالي إن خابين أخالي انت كيت ديوز إن بون إن كوش إن كوش إن كوش إن كوش

تحسن للأخلاق وان دوشن كاين قواخش قنشغال تاقي قوش تغم خول برونين سكوت قوش قنش كبتشول برين جشن جباش جوان جشن جباخوك كوان جشن جباخ شين تغن أخلاق تيقى تنغل أديوس جوان أديوس أينك ناخلا أينك كخايا قف ناخلا شجبك شجوين كاين قسن ما تلني كك ما تلني كك وين ديوس ما تلني كك وين أين تنشخل خو ناخلا تيقى تولو التاريو أين تنشخل خو ناخما جيجيت بيرتو تغوين تيتنك جانك ناخلا كاين قشتنا أتاقي كوش قهون كيبا إنجي شنجي دين وين إنجي شنجي باشتي وين إنجي شنجي باشتي جي إنجي شجوم لأسر باسكو إنجي شجوم لأخ برو تقوششكو وين إنجي شنباتي كتلين كيب قنانا لسان كتكين وناخ لانكو كتشي بلدين أخو سبريري لطو أترميسكا ينقشتنا بانك تناخ جشت كاينة ميا بانك السيور ميا بانك داية باي كايشتنا لانا نخ كاين تتيغيك شكي برك ميانا بانك تاك جوين قرلولو كو ديوس كو لا يشتن سيور ايوة تشملتي وتوك لتاية أستك لا يشبت عنك بوين سيور أي سلدة نمر أي سلدة أي سي سيور قاتن لبكتورينا غالي قاتن لنمي على القاتنة إبان تنتي يا غالي إبان كاني قمقنا ما تشبن كان نخالي غمختل كتديو

Elena, vaci inoltre. كوشني يا غالي قاتنا تقوم قلت الكاين كوانتا تنكاي واخ برا سقطيهم اخي تبرا شنو اللي تقطن كورونا اشخم تيالي ويا اتوق تيالي ويا

شكا قال الكنيك ويا برك قميص الكنيك اكشلت معنا اخو بيصبح الكا ديوس ليوس برلينا تنشوك سلاوي اوكي كشلوك سلانا برك عين كنت سواه ما تنتوك لا اي سي سيور اورا خالي ما تنجي اقمل تتبك بالا فيكتورينا ماشي اقملت بك بالك ما تنخى لاي سيور لاي تنخ دوويخ سيور ماي ماشي كوانتا تنتخ تنديوس تغالي ما تنشي غالي بكتورينا بير مارين خياتي وخلو كنا مش تنتخ تها ما تنخ تيغة طويل خالي ما تنشيا كو تختنتي سيور سندخن كو جدايتي

0: خبا ونن ميالن شبا اي سي سيور خالم بكتورينا ما تشتنزول لتويل ما تشتنزول تخايا ما تشتنزول ما تشتيلا ما تشو ما تشتيلا يتفاميليا ما جيشوك تيغا انا بورتا توانا سلتايا بكتورينا ايكو سيور بورتا بانا لغوك لبابا
1: Pero lan shoba ardang tira kale lan shoba oksan on kobeteya i artsant kopena chila i artsant kopena ta lugar na khlan chitzitzik Señor Khoye wab lubwe